0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: صباح الحبايب خلونا الطايب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 حتى 9 صباحا.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهمه
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

ظلمة الحزن أو الندم أو الوحدة. تخيل أن تكون في قلب البحر داخل بطن حوت عملاق لا يسمعك أحد إلا الله. هذه ليست قصة خيالية بل قصة نبي كريم دعا قومه فلم يستجيبوا فغضب وتركهم، فوجد نفسه في مكان لم يبلغه أحد قبله. تعالوا بنا نغوص معا في واحدة من أعجب قصص القرآن الكريم، قصة النبي الذي نادى ربه في الظلمات فاستجاب له. هذه هي قصة سيدنا يونس عليه السلام، النبي الذي ابتلعه الحوت في أقصى بلاد الشام، حيث تلتقي الأرض بالأنهار وتنتشر المروج والقرى بين الجبال. وجدت مدينة عظيمة تدعى نينوى في قلب العراق القديم. كانت مدينة عامرة غنية وقوية، لكنها كانت تغرق في ظلام آخر، ظلام الشرك وظلام المعصية. كان أهل نينوى يعبدون الأصنام، يتفاخرون بالجاه والمال، ويستهزئون بكل من يدعوهم إلى التغيير. وقد أرسل الله إليهم نبياً من أنفسهم، رجلاً صالحاً قوي الإيمان ثابتاً على الحق، إنه يونس بن متى عليه السلام. وقف يونس عليه السلام في أسواقهم، في مجالسهم، وعلى أبواب المعابد الوثنية يناديهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. لكن القلوب كانت مغلقة والآذان صماء، كانوا يضحكون عليه ويسخرون منه، يقولون: أهذا من يزعم أنه نبي مرسل؟ أين هو ربك إن كنت صادقا؟ ورغم استهزائهم لم يتوقف يونس عليه السلام عن الدعوة. مرت الأيام والسنين وهو يزرع كلمات التوحيد في أرض صلبة لا تنبت. كان قلبه يتألم وعينه تدمع كل ليلة من الحزن على حال قومه. ذات مساء رأى أطفالاً يدربون على الطقوس الوثنية، ورجالاً يقدمون القرابين للأصنام، ونساءً يرددن التعاويذ، فاهتز قلبه ألماً عليهم. رفع يديه إلى السماء وقال في سره: ربي، لقد دعوتهم ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً، فما زادهم دعائي إلا فراراً. تراكمت مشاعر اليأس في قلب النبي يونس عليه السلام. سنوات من الدعوة لم يؤمن أحد من القوم. وفي صباح جديد خرج يونس عليه السلام إلى قومه مجدداً، يدعوهم في السوق، في الأزقة، وفي المجالس، لكن الرد كان كما هو دوماً: اذهب عنا، ما أنت إلا رجل هائم، ألن تمل من هذا الحديث؟ نريد آلهتنا، لا نريد ربك. وهنا اشتد الغضب في صدر النبي، غضب لا يشبه غضب البشر، بل هو غضب نبي مقهور من أجل دين الله. رفع يونس عليه السلام صوته أخيراً وقال: إن لم تؤمنوا فإن عذاب الله سيحل بكم بعد 3 أيام. قالها وانصرف، تركهم خلفه في ضحكهم وسخريتهم، وسار وحده في طريق لا يدري إلى أين سيقوده. لكنه لم يستأذن ربه ولم ينتظر وحياً يأمره بالخروج. لقد خرج غاضباً، مهموماً، حزيناً، لكنه خرج بلا إذن. خرج والنبوة لا تزال على كاهله، والرسالة لم تكتمل بعد. سار في الصحراء وقلبه مليء بالحزن. وفي لحظة ما توقف يونس ونظر خلفه. هناك بعيداً كانت نينوى لا تزال تنبض، بيوتها ومعابدها وناسها. لكن من كان يعلم أن قلب تلك المدينة سيتغير بعد لحظات، وأن الغضب الذي دفعه للمغادرة لم يكن نهاية القصة بل بدايتها. مرت الأيام الثلاثة، واليوم الثالث شارف على الغروب، وفي نينوى بدأ الخوف يتسلل إلى القلوب. الناس الذين كانوا يسخرون بالأمس باتوا اليوم ينظرون إلى السماء بوجل، غيم كثيف أسود يغطي الأفق

0: قادمة من كل اتجاه، الطيور غادرت والحيوانات اضطربت، كأن الأرض تستعد لزلزال والسماء تمهد لصواعقها. تجمع أهل المدينة في الساحات يحدقون فيما لا يفسر. لم ينسى الناس كلمات يونس عليه السلام: بعد 3 أيام سيحل عليكم العذاب. وهذا هو اليوم الثالث. الرهبة سكنت الوجوه والبكاء بدأ ينتشر بين النساء والأطفال. أدرك الجميع الحقيقة متأخرين، فقد كان يونس نبياً صادقاً. قال أحد كبار القوم: لقد رحل عنا، لكنه ترك فينا نداء الحق، فلنسلم قلوبنا لمن خلقنا علنا ننجو. لأول مرة ارتفعت الأيادي إلى السماء، لا للأصنام بل لله الواحد الأحد. اجتمع القوم على توبة جماعية لم تشهد الأرض مثلها من قبل. خرجوا رجالاً ونساءً، شيوخاً وأطفالاً. لبس الجميع ثياباً ممزقة دلالة على الذل والانكسار، ووقفوا في أرض جرداء يبكون ويستغفرون ويقولون: يا رب يونس، إن ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ارتفعت أصوات التوبة وصعدت دموع الخشية، ولم تمض ساعات حتى انفجرت السماء بالبكاء، لكنها لم تكن صواعق بل رحمة. تفرق السحاب وعادت الشمس، توقفت الرياح وعادت الحياة. لقد تاب الله عليهم ورفع عنهم العذاب، وأعطيت نينوى فرصة جديدة، لكن نبيهم لم يكن بينهم، فأين هو الآن؟ وفي أي أرض أصبح يا ترى؟ بعد أن ترك قومه تابع يونس عليه السلام سيره عبر الصحراء، لا يعلم إلى أين يقوده الطريق. كل ما كان يشعر به هو ألم في صدره، غضب من قوم كذبوه، وندم خفي بدأ يتسلل إلى قلبه. لكنه لم يلتفت حتى بلغ شاطئ البحر. عند الميناء كانت هناك سفينة تجارية تستعد للإبحار. اقترب منها يونس وطلب الركوب معهم، فرحب به القوم دون أن يعرفوا من هذا الغريب الصامت. انطلقت السفينة وتقدمت في عرض البحر وسط أمواج هادئة ونسيم لطيف، لكن ما إن ابتعدت عن اليابسة حتى تبدل المشهد فجأة. الرياح اشتدت والسماء اسودت وبدأت الأمواج تتلاطم في جنون. تحركت السفينة كقشة فوق سطح الماء وكادت تنقلب. صرخ الركاب وبدأ القبطان يصرخ. الريح تزداد، السفينة لا تتحمل هذا الوزن، علينا أن نلقي بعض الأمتعة أو أحد الركاب. قاموا بإلقاء الأمتعة في البداية عسى ألا تغرق السفينة، لكن الريح اشتدت وأوشكت السفينة على الغرق. بعدها طرحت الفكرة القاسية، القرعة. اختاروا أن يكتبوا أسماء الركاب، ومن تخرج عليه القرعة يلقى في البحر. أجريت القرعة وكان الاسم الذي ظهر يونس. تعجب القوم كيف يقع عليه الاختيار، هذا الرجل الصالح الهادئ. قالوا: لا، لنعيدها. أعيدت القرعة مجدداً، فخرج اسمه مرة ثانية. ترددوا، أعادوها للمرة الثالثة وخرج اسم يونس مجدداً. هنا أيقن يونس عليه السلام أن ما يحدث ليس صدفة، إنه ابتلاء من ربه. بسبب تركه للقوم دون إذن وقف بهدوء وتقدم نحو طرف السفينة، نظر إلى البحر المظلم ورفع عينيه إلى السماء، وكأن قلبه يقول: يا رب، عبدك يونس يسلم أمره إليك. ثم ألقى بنفسه في البحر، وفي لحظة خاطفة وبينما تغمره الأمواج ظهر مخلوق عظيم من أعماق البحر. لقد كان حوتا ضخما مأمورا من السماء، فتح فمه فالتقم يونس عليه السلام دون أن يكسر له عظما ولا يمزق له لحما، وامتثل الأمر الإلهي فالتقمه الحوت وهو مليم. وهكذا من نبي فوق السفينة إلى داخل ظلمات البحر بدأ فصل جديد لم يسبقه إليه بشر. ظلام، سكون، صمت لم يعهده بشر. فتح يونس عليه السلام عينيه فلم يرى شيئا، لا نور، لا سماء، لا هواء نقي. أدرك فجأة: أنا في بطن الحوت. لكن الأعجب من ذلك أنه لا يشعر بأي ألم ولا نزيف ولا كسور. لقد حفظه الله، جعله في مأمن داخل أعماق الخطر ليتعلم هناك ما لم يكن ليتعلمه على اليابسة. كان جسده ساكنا لكن قلبه يغلي. أخطأت، تركت قومي قبل الإذن، غضبت واستعجلت فاستحققت هذا المصير. وهناك في أعماق البحر داخل بطن الحوت في ظلمة الليل ارتفعت كلمات تزلزلت لها السماوات: لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. كررها يونس وبكى وهو يرددها. لم يطلب شيئا، لا طعاما ولا خلاصا، بل اعترف وسبح وذل لله وحده. قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان التسبيح هو النجاة. بداخل بطن الحوت تحولت الظلمات إلى محراب والتسبيح إلى طريق الخلاص. مضت 3 أيام وكل ذرة في جسد سيدنا يونس تستشعر عظمة الله وفضله وعدله، حتى جاء الأمر الإلهي فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أمر الله الحوت أن يلفظ يونس فخرج إلى اليابسة على شاطئ خال، جسد هزيل وروح منكسرة وقلب جديد امتلأ يقينا وخضوعا. استفاق يونس عليه السلام على صوت البحر وهو ممدد على رمال الشاطئ، شاحب الجسد، واهن القوى. أمر الله الأرض أن تنبت له شجرة يقطين، فنبتت إلى جانبه أوراقها كبيرة واسعة الظلال، تنفر منها الحشرات وتمنح الجسد راحة ودفئاً. جلس يونس عليه السلام يستعيد عافيته ببطء، لكن قلبه لم يكن مشغولاً بجسده بل بشيء آخر، قومه. حمل يونس عليه السلام جسده الضعيف ومشى من جديد على اليابسة، لكن هذه المرة لم يكن فيه شيء من الغضب، بل هدوء من عرف ربه وذاق رحمته في ظلمات البحر. كان الطريق إلى نينوى طويلاً، لكن قلبه يسبق قدميه، يريد أن يرى بعينه ما سمعه من الوحي. قوم قد آمنوا وتابوا ونجوا. دخل يونس عليه السلام إلى نينوى وإذا بالناس يسرعون نحوه، كبارهم وصغارهم، وجوههم خاشعة، أعينهم دامعة، ينادونه باسم لم يعرفه منهم من قبل: يا نبي الله. سجدت القلوب قبل الجباه واختلطت دموع اللقاء بدموع التوبة. سألهم يونس عما حدث بعد رحيله، فحكوا له عن علامات العذاب والندم والتضرع، وعن رحمة الله التي نزلت فجأة بعد أن انقطع الأمل. فبكى يونس عليه السلام لا حزناً بل خشية وفرحاً وشكراً، ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، عبدك أخطأ فغفرت له وقومه كذبوه فهديتهم إنك أرحم الراحمين. ومنذ ذلك اليوم أصبح يونس عليه السلام نبيا بين قوم مؤمنين يقيم فيهم التوحيد ويعلمهم طاعة الله ويذكرهم بما حدث. وقد بارك الله فيهم وكثر عددهم. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون.
1: حبايب FM 93.7.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بصرنا بذنوبنا وعيوبنا وارزقنا التوبة منها. الكثير من الناس في هذا الزمن يجهل أمرا عظيما وكبيرا، يجهل نفسه، ولذلك أهل العلم يقولون رأس الأمر معرفة النفس، ومن عرف نفسه عرف ربه. وأصل كل خطيئة ومصيبة وشهوة وضلال وظلم وجور هو الجهل بالنفس. فمعرفة النفس قمة الحياة السعيدة، والجهل بالنفس توصلك إلى دركات الشقاء. فالحرص على معرفة النفس، معرفة خصائصها، معرفة الصفات الحسنة التي ينبغي الإنسان أن يلحق بها، معرفة الصفات السيئة التي ينبغي أن يتداركها. من اشتغل بنفسه ارتفع وعلى، ومن اشتغل بغيره نزل. ولذلك أهل العلم يقولون إن من ناظر إلى عيوب الناس ترك عيوبه، وقالوا من استعظم عيب غيره استصغر عيب نفسه، ومن استعظم عيب نفسه استصغر عيب غيره. ولهذا من عرف نفسه تجده كل يوم في ترقي وفي علو وفي ارتفاع، لأنه يتخطى العقبات التي تؤثر في سير نفسه. فمعرفة النفس أساس كل شيء. كثير من الناس يجهل هذا، يجهل، يغره الشيطان أو يغره الناس. إن العاقل لا يلتفت إلى ثناء الناس، وإنما ينظر إلى ما يصلحه، ولا ينشغل بعيوب الناس، وإنما ينظر إلى أخلاق الإسلام، ما موقفه منها، ما نصيبه منها. فتجد الذين يغفلون عن أنفسهم يتكلم مشغولون في الناس، في أخلاق الناس، وإذلك يتخلف عن كثير من الصفات الحسنة بسبب تصرفه. الذي يعرف نفسه لا يزكيها، يعلم أنه يخطئ ويذنب ويقصر، وخير الخطائين التوابون، وخير المذنبين الراجعون إلى الله عز وجل، يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة. أما الذي لا يشاهد عيوب نفسه فقلما يتوب. من عرف نفسه عرف غيره بالفضائل العظيمة، كما قال أهل العلم: ما أنتم ومن مضى إلا كاللاعب، المجتهد فيكم كاللاعب فيما مضى. من عرف قدراته وإمكاناته استعد بإذن الله عز وجل أن يرتقي فيها. ولهذا من عرف نفسه لا يزكيها، لا يرفعها فوق منزلتها، يعرف قدرها. جاء إلى عمر بن العزيز رحمه الله لما قارب الوفاة، قالوا لو انتقلت إلى المدينة، فإن قدر الله تعالى موتا قبرت، دفنت في مكان القبر الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ الذي يجهل نفسه يقول هذه فرصة طيبة، أدفن بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن العزيز أنه يعرف نفسه، يعرف قدره، يعرف مكانته، يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر أبي بكر، وقدر عمر. فمن عرف قدر العظماء عرف منزلة نفسه وقدر نفسه. قال: لأن يعذبني الله تعالى بغير النار أحب إلي من أن يرى من أن يرى من نفسي أني لذلك أهلا، أهلا لهذا الموقع، لهذا المكان. وهذا الأمر أطلقته سؤالا على بعض الطلاب وكلهم يقولون يا ليتنا ندفن بتلك الغرفة الشريفة، لأنهم يجهلون أنفسهم لا يعرفون قدرها. فمشكلة الخلق اليوم هو أنهم ينزلون أنفسهم بغير منزلتها التي تستحق. وذلك الشافعي يقول من رفع نفسه فوق قيمته رده الله تعالى إلى قيمته، إلى منزلته. فالشغل بالنفس والمعرفة لها رأس كل خير، والغفلة عن النفس هي تحطيم لها في الحقيقة، ويرى نفسه أنه من أفضل الناس. ولهذا كان أهل العلم يرون أنفسهم هم أقل الخلق، ويرون الخلق أفضل منهم، فيرتقون ويعتلون ويرتفعون. قال أبو بكر المزني ما رأيت أحدا إلا رأيت له الفضل عليه، يعني رأيت أن منزلته أرفع مني، يعني رأيته أكرم مني، أرفع درجة مني، أحسن مني. لماذا؟ قال لأني من عيوب نفسي على يقين، ومن عيوب النفس الناس على شك. وهذا من المعرفة التامة، لأنك إذا رأيت عيوب الناس أنت شاك هل هذا الذي وقفوا فيه وعاملوه عيوبا راسخة، أو لهم عذر من الأعذار. أما نفسك فأنت تعرف عيوبها، لكن قد يشغلك عن عيوب نفسك الانشغال بعيوب الآخرين. فإذا انشغلت بعيوب الآخرين نسيت نفسك. كثير من الناس يأتي من يستخف به لأنه لا يعرف نفسه في المواقف، يتعرض لمواقف فتنة فيضيع، يتعرض لمواقف شدائد فينكسر، يتعرض إلى أي أمر من الأمور لأنه لا يعرف منزلة نفسه وأين سيقع وأين العيب الذي فيه وما هي ميزاته. ولذلك يدخل مداخل يفشل، بينما الذي يعرف نفسه لا يدخل أي مدخل، سواء في أمر تجارة أو أمر علم أو أمر عمل إلا نجح، لأنه يعرف قدر نفسه. وأما الذي لا يعرف قدر نفسه فيكثر من الإخفاقات. فمعرفة النفس طريق إلى معرفة القلب، لأن عرف نفسه يعرف حاجته، وأن صحة القلب ولين القلب هو أساس السعادة في الدنيا الموصل إلى سعادة الآخرة. أما الذي لا يعرف نفسه يظن أنه ليس بحاجة إلى معرفة أسباب قسوة قلبه وأسباب مرضه وأسباب صحته، لأنه ليس يعني لا يحس بالألم، وما لجرح بميت إيلامه. فكل من الميت لا لو قطعته قطعة قطعة لا يحس، كذلك ميت القلب لا يحس بذلك، لأنه في البداية ما عرف نفسه فيعرف حاجياتها ويعرف متطلباتها ويعرف ماذا تريد وما هي جوانب النقص وما هي جوانب القوة، حتى يسير في إصلاحها وتزكيتها. فتزكية النفس وإصلاحها يقوم أولا على معرفة النفس، أنت تعرف نفسك أو تجهل نفسك. فالذين يخفقون هو بسبب الجهل بالنفس. صلى الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا معرفة أنفسنا، فإن هذا حظ عظيم ومنزلة رفيعة وإدراك لخير كثير وهدى من الله عز وجل ودلالة على العقل وقوة الفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حبايب FM.

0: آنساتي سيداتي سادتي، السلام عليكم. تحت سقف بيتنا العربي نحيا معا وتحيا معنا أحلام وآمال. مرحبا بكن وبكم تحت سقف برنامج بيتنا العربي، فكونوا بالموعد.
1: فقط على حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان. أنا خديجة المطري، أحدثكم من إذاعة حبايب أمريكا تكساس وحبايب إف إم قطر، وحلقة جديدة من برنامج بيتنا العربي، وهي حلقة عن دولة عربية جسدت رموز الحب والتفاني لثرى الوطن بقلب شجاع وإرادة صمدت والاستعمار الفرنسي الذي داهمها على غير غرة. فانطلق شعبها الشجاع من أغوار الظلم نحو فجر الحرية. تاريخها يحمل حكاية التحدي الذي لا ينكسر، وثورتها ترفع راية العزم في وجه الظلم الذي حطمته بإرادتها الصلبة. إنها عروس البحر الأبيض المتوسط، الجزائر.

وتلقب بالجزائر البيضاء والبهجة والمحروسة، وتلفظ باللهجة المحلية أو كما يقولون الدارجة زاير، التي يقال أنها مشتقة من الكلمة الأمازيغية نيزيري التي تعني ضوء القمر. في محراب الزمن ورونق الأيام تلمع الجزائر بين الصفحات الذهبية لتاريخها المتنوع والرائع. بدأت القصة بالحضارة الأمازيغية الذي كان تاريخها يمتد لآلاف السنين قبل الميلاد، وفينيقيين يتأرجحون بين البحر والبر، يحملون بين أيديهم مفاتيح التجارة ولغة البحر. ثم توالت الفصول برومان يقودون بأياد ثابتة نحو آفاق الإمبراطورية، ثم الحضارة الوندالية والبيزنطية.

تلوح في الأفق أصداء الفتوحات الإسلامية، حيث تتفتح الزهور بعطر العلم والتسامح، وفي فجر العصر العثماني تجزو المآذن بصوت الإيمان، يلتقي التاريخ بالدين ليخلقا معا فصلا جديدا من تاريخ الجزائر. مع كل انعطاف في المسار كتبت الفصول الأخرى بقلم الاستعمار الفرنسي، حيث تألمت الأرض وتصدعت الصخور شهادة على المقاومة، فكان صوت التحرير والجهاد يصدح من المقاوم العظيم الأمير عبد القادر الجزائري والبطل الفذ عبد الحميد بن باديس وغيرهم الكثير فيما بعد، حيث كانوا دروعا حية تحمي أرضهم وتفرض إرادتهم. وفي لحظة منيرة استنشقت الجزائر عبق الحرية، تحررت وألقت بقيود الاستعمار لتعود موحدة وأقوى بعد 132 عام من الظلم الاستعماري، حين خاض الشعب الجزائري ثورة في الأول من نوفمبر عام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي الذي انطلقت شرارته الأولى من جبال الأوراس. وراح ضحية هذه الثورة التي سميت بثورة التحرير الوطني أكثر من 1.5 مليون شهيد، حتى أعلنت البلاد استقلالها في 5 يوليو عام 1962. كانت المرأة الجزائرية المجاهدة كجميلة بوحيرد شمعة منيرة في سماء التاريخ، رسخت بسالتها وإصرارها في مقاومة الاستعمار الفرنسي، تجسدت فيها قوة الإرادة والعزيمة محملة بالأمل كزهرة تنبت في صحراء الصمود. هكذا في متاهات التاريخ تظل الجزائر قصيدة حية تحمل في ضفافها حكاية حضارات لا تنسى، وصرخة تحرر تترنم بالحب والتنوع في كل زاوية من أرجائها.

وعندما تزور الجزائر تجد روح الشعب تجتاح كيانك حين تقرأ عبارات الحب المكتوبة على جدران الشوارع والمقاهي المزهرة محبة وشوقا لفلسطين وشعبها، كلمات تعبر عن الوعد الأزلي بالثورة لاسترجاعها وتحريرها من جرم الصهاينة الطغاة.

بين جنبات الأرض الفاتنة تمتد الجزائر لتشكل أكثر من 50 ولاية، كل واحدة منها تروي قصة فريدة في لغة التضاريس والتنوع الطبيعي. ففي أحضان الساحل تنام مدن كالعاصمة الجزائر بهدوء وأمواج البحر، تستيقظ على أشعة الشمس لتعيش بين اللحظات الهادئة والأفق اللامتناهي. يمتد ساحلها على طول 1200 كيلومتر، فتصفو الآفاق بجمال ساحلها المترامي الأطراف لترسم لوحة فاتنة لتكون من بين بقاع وشواطئ العالم أكثر جمالاً وسحراً. العاصمة الجزائر ليست مجرد مدينة، بل هي شاهدة لمقاومة شرسة، ليست بالرصاص فقط، إنما بسلاح خاص مقوماته اللغة العربية، والتي لعبت دوراً حاسماً في تحفيز الوعي الوطني والمقاومة ضد الظلم والهيمنة. الشاعر مفدي زكريا كما في قصيدته قسماً التي كتبها سنة 1956 وهو في سجن سركاجي، والذي اعتمد كنشيد وطني للجزائر بعد الاستقلال عام 1963، قسماً بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا.

الجزائر هي أكبر بلد إفريقي وعربي والعاشر عالمياً من حيث المساحة، يحدها 6 دول، أما في الشمال فيحدها البحر الأبيض المتوسط. تعتمد الجزائر 3 لغات رسمية هي العربية، الفرنسية والأمازيغية، ويعتنق نحو 99% من الجزائريين الديانة الإسلامية وفقاً للمذهب السني. اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز، إذ يشارك هذا القطاع اليوم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي و85% من إجمالي صادرات البلاد. الموارد الطبيعية في الجزائر النفط والغاز الطبيعي والحديد والفوسفات واليورانيوم والرصاص والزنك. تتمتع الصحافة الجزائرية بنوع من الحرية. من أعلام الجزائر المجاهد وقائد الثورة الجزائرية الأمير عبد القادر الذي ولد عام 1807 في مدينة وهران، عالم مجاهد ومقاوم وشاعر، بايعه الجزائريون على الجهاد سنة 1832 وسارع لتشكيل حكومته ووضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة. جمع المتطوعين وكون جيشا قويا وحقق نجاحات كبيرة على الاستعمار. توجد تماثيل ونصب مخلدة لذكراه في دول عديدة، فقد احتفت روسيا هذا العام بتقدير الأمير عبد القادر لقصة تعود إلى القرن 19 عندما كان منفيا في دمشق، ووقعت اشتباكات طائفية عنيفة بين الدروز والمسيحيين، وقام الأمير عبد القادر الجزائري بحماية أفراد القنصلية الروسية في دمشق، فكرمته روسيا كفارس بوسام النسر الأبيض الروسي وساح باسمه. في فرنسا وفي مدينة لمبواز الفرنسية حيث أقام الأمير بعد نفيه، تمت إقامة نصب تذكاري على ضفاف نهر اللوار تكريما له، وتوجد تماثيل مخلدة لذكراه في دول عدة مثل الأرجنتين والمكسيك، فيما شيدت الولايات المتحدة مدينة الكادار باسمه في ولاية أيوا.

عبد الحميد بن باديس، من أشهر مشايخ الجزائر وعلمائها ومناضليها ضد الاستعمار الفرنسي، وهو من رواد الحركة الإصلاحية والعلمية في الجزائر، ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. رفع شعار الجمعية: الإسلام ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا. وقد كتب قصيدته الشهيرة: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. وقال: من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. العربي بن المهيدي. لعب العربي بن مهيدي دورا كبيرا في التحضير للثورة المسلحة، وقال مقولته الشهيرة: ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب، وأيضا أعطونا دباباتكم وطائراتكم وسنعطيكم طواعي حقائبنا وقنابلنا. انضم لحزب الشعب الجزائري الذي كان شعاره الخاص: لا اندماج لا انفصال لكن تحرر. عين عضوا بلجنة القيادة العليا للثورة، وقاد الثورة سنة 1956، وقتل تحت التعذيب الشرس عام 1957. قال فيه الجنرال الفرنسي مارسيل بيغار: لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم. أما أعلام الأدب الجزائري فأهمهم الكاتب مالك بن نبي، التي تعتبر مدرسته من أكثر المدارس الفكرية التي كان لها أثر في تحديد وصنع ملامح الفكر الإسلامي الحديث، والتي درست مشكلات الأمة الإسلامية انطلاقاً من رؤية حضارية شاملة ومتكاملة. هناك مالك حداد الذي عبر في كتاباته عن رؤيته لمفهوم الهوية وعن غربته في فرنسا ولغتها، إذ يقول: قذف بنا عشق الجزائر في زوغان التشتت، لم نهرب من المأساة لأننا نحملها فينا. وهناك محمد قاسمي وواسين الأعرج وأحلام مستغانمي الذين حصدوا الكثير من الجوائز العربية والدولية.

منتخب الجزائر لكرة القدم الذي يلقب بثعالب الصحراء ومحاربي الصحراء، تأسس من مجاهدي الثورة الجزائرية مثل كرماني عام 1958، وشارك المنتخب الجزائري في كأس العالم لكرة القدم أول مرة عام 1982 حين فاز على المنتخب الألماني بنتيجة 2-1، والذي كان يضم القيصر بيكن باور وكريش، وهو أول فوز عربي على منتخب قوي كألمانيا، مما جعل ألمانيا تتآمر مع النمسا في نفس المجموعة لإخراج الجزائر من الدور الأول في تصفيات كأس العالم، مما دعا الفيفا إلى تغيير القانون ذاك الوقت. اشترك المنتخب بأربع بطولات للعالم في كرة القدم، حصل على كأس إفريقيا للأمم مرتين، وحصل على بطولة كأس العرب في دولة قطر عام 2021. من أبرز اللاعبين العالميين من أصول جزائرية زين الدين زيدان، رياض محرز، بنزيمة، ولا ننسى أبطال الجزائر القدماء مثل ميجر والأخضر بلومي. ومن الأبطال الأولمبيين في ألعاب القوى نور الدين مرسلي وحسيب أبو المرقى وتوفيق مخلوفي وحماد. وفي لعبة الجيدو تميزت الجزائر كذلك بالحصول على عدة ميداليات كسليمة سواكري. وفي الملاكمة أيضا تميزت الجزائر.

الفن. كما هو معروف فإن المطربة وردة الجزائرية من أوائل المطربين ذو الأصول الجزائرية الذين احترفوا الغناء في مصر، والتي غنت أغنيتها الوطنية المشهورة. كما اشتهرت موسيقى الراي الجزائرية في العالم، واحترف بعض المطربين الغناء وأشهرهم الشاب حسني، ومنهم من كان سفيراً لها في فرنسا كالشاب خالد والشاب مامي. الموسيقى والأغاني الأندلسية هو تزاوج بين الغناء الشعبي الإسباني الذي انتقل من بلاد الأندلس الإسلامية والغناء والشعر العربي. يعبر فيها المطربون عن هويتهم وعما تختلج صدورهم.

0: ساحة شاسعة تمتد بين شطآن البحر الأبيض المتوسط شمالاً وأعماق الصحراء الكبرى جنوباً. أما الجبال والمرتفعات الجزائرية ففيها ما يشتهي الراغب في التمتع بجمال الطبيعة أو المحب لهواية الصيد أو التخييم في الغابات أو لهواة التزلج على الثلج الأبيض في مرتفعات الشمال أو على الرمل الأصفر الناعم في الجنوب الصحراوي. أهم المدن وهران، تلمسان، قسنطينة، أغواط، إدرار وتمرست وعنابة وغردايا واسكيكدا وورقلة وبشار. من أهم الأماكن الصحراوية السياحية في الجزائر مدينة الغروب الأجمل في أقصى جنوب الجزائر بولاية تمنرست الحدودية مع مالي. تظل إلى اليوم منطقة السكرام تدهش كل من يزورها، لأنه يكتشف لأول مرة أن الشمس هناك لا تغرب ولا تشرق كبقية الأماكن. ففي تلك المنطقة التي تتعانق الرمال بالصخور يمكن مشاهدة أجمل غروب في العالم. بتمنرست توجد أعلى قمة في البلاد في سلسلة جبال الهجار البركانية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، يرجع عمرها إلى ما قبل 12 ألف سنة. تغيط عام بعد عام ازداد عدد الزائرين إلى هذه المدينة التي تعد أهم المقاصد السياحية بولاية بشار الواقعة جنوب غرب البلاد على بعد مسافة تتعدى 1000 كيلومتر عن العاصمة الجزائر. تختلف التأويلات حول أصل كلمة تغيط، لكن البعض يقول أنه اسم أمازيغي مشتق من تاغونت والتي تعني في لغة الأمازيغ الحجرة أو الهضبة. تتميز تغيط بقصورها الطينية التي تعود إلى عمر يصل إلى 11 قرن ولا تزال صامدة حتى اليوم. الحرارة في فصل الصيف الحار التي تصل درجاتها إلى 50 درجة مئوية هناك. الأماكن السياحية الأشهر في الجزائر العاصمة. تنتشر في الجزائر الأماكن السياحية كثيرة التي تستحق الزيارة، ومن أبرزها العاصمة الجزائر، ففيها أولا مقام الشهيد أو رياض الفتح، وهو نصب تذكاري بني تكريم لشهداء الثورة الجزائرية وذكرى استقلال الجزائر عام 1982. القصبة. تعتبر القصبة من أهم أماكن السياحة في الجزائر لما تحتويه من قصور وآثار ومساجد، تعتبر آية في الجمال والفن المعماري العثماني. كانت مقراً للمجاهدين بأداء عمليات ضد الاستعمار، كما حدث بقصة المجاهد علي لبوانت والمجاهد حسيب أبو علي والذي كان يطاردهم الجيش الفرنسي، فاختبأ في بيت من بيوت القصبة، فلما عرف الجيش مكانهما استولى على المنطقة وحاصرهما وطلب منهما الاستسلام، لكنهما رفضا، فقرر الجيش الفرنسي تفجير المنزل الذي اختبأ داخله. المسجد الكبير أو المسجد العتيق، وهو أقدم مسجد قائم في العاصمة الجزائر، يقع الجامع في منطقة القصبة التاريخية بالقرب من الميناء. وهناك قصر الرياس وقصر الثقافة مفدي زكريا، وهناك المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية ومتحف باردو الجزائر، وهناك المتحف الوطني للمجاهد العاصمة الجزائر يعرض مقتنيات التاريخ الحربي للبلاد مثل الآلات الحربية الثقيلة كالدبابات والمدافع، وهناك متحف الفنون الجميلة العاصمة، وساحة الشهداء تقع في القصبة السفلى للعاصمة الجزائرية وكانت مكاناً للإعدام العام للمقاومين الجزائريين منذ 1830 حتى الاستقلال. لقد تأثرت الجزائر العاصمة في البناء الفرنسي المعماري، فعندما تزور العاصمة كأنك تزور باريس. وتأثرت الجزائر أيضاً ببعض عادات المأكل والمشرب من فرنسا، حيث أن الكافيه أولي أو الحليب بالقهوة من العادات الفرنسية، كذلك صناعة الخبز الباجيت الفرنسي والعجائن. برعوا الجزائريون في صناعة الحلويات الفرنسية بجميع أنواعها كالمكارون والملفي وصناعة الألبان والأجبان. يلاحظ في الجزائر كثرة المقاهي وعادة شرب القهوة الإكسبريسو، التي تختلف في كيفية صنعها عن بقية الإكسبريسو المصنوعة في العالم، والتي تتميز بقوة مذاقها، وغالبية السكان يشربونها في المقاهي وليس في البيوت، وهي من العادات المشهورة في الجزائر. أما المأكولات الشعبية فلكل طبق مناسبة خاصة، دينية أو أعراس، فأهمها المفتول، والذي له أسماء أخرى مثل الطعام والبركوكس، المصنوع من حبيبات القمح الناعمة الصغيرة، والذي يطهى على بخار الماء ويقدم مع يخنة الخضار ولحم الغنم. كذلك تشتهر بالأكلات البحرية والمشاوي، والشخشوخة، البسكرية، أزفيتي في ولاية مسيلة، وهو عبارة عن خبز وفلفل حار وطماطم وثوم. وهناك الطاجين المالح والحلو على أنواعه، كطاجين الزيتون وطاجين اللحم وطاجين الدجاج والمتوم والتريدة والتليتلي والرفيس، وطاجين الحلو من اللحم والبرقوق واللوز. وكذلك هناك أكلة الرشتة العاصمية، وهي تشبه النودلز، محضرة منزليا وتطبخ، يعني تطبخ مع الدجاج والحمص واللفت، وهي لذيذة جدا. وطبق المسفوف، وهي أكلة خاصة لسحور رمضان، عبارة عن المفتول الناعم، يؤكل مع الزبيب أو السكر ويشرب معه اللبن. كما أن عادة شرب اللبن مع التمر الجزائري من العادات الرمضانية التي يبدأ بها الإفطار. ولا بد من وجود طبق قلب اللوز، وهي حلوى مصنوعة من السميد واللوز مع القطر، وتعتبر من الحلويات الرمضانية الأساسية، وهي ما تسمى في الشرق الأوسط الهريسة.
1: يحيا فيه الدين وحواجي، اجعل صيامنا يا سيدي، اجعل صيامنا.

منطقة القبائل. تقع القبائل شرق الجزائر العاصمة في منطقة أغرب تضاريسها جبلية تنفتح على البحر الأبيض المتوسط. تنقسم المنطقة إلى القبائل الكبرى التي تضم تيزي ويزو وأجزاء من ولايتي بومرداس والبويرة، والقبائل الصغرى التي تضم ولاية بجاية وشمال سطيف وأجزاء من ولاية برج بوعراريج. سكان منطقة القبائل من الأمازيغ ويتكلمون اللغة الأمازيغية، وهم السكان الأصليون في المنطقة. اقتصادها يعتمد على زراعة شجر الزيتون. اللباس، يرتدي جزائريون العرب ما يسمى بالقفطان الجزائري، وهو عباءة أو سترة يصل طولها إلى الركبتين ويتميز بأكمام واسعة تصل حتى الكوع. يلبس فوق الملابس ويختلف تطريزه باختلاف المنطقة. أما في ولاية قسنطينة فهو مصنوع من قماش القطيفة بلهجتهم أي المخمل بجميع ألوانه، ويطرز بفتلة الذهب بأشكال تعبر عن تقاليد المدينة. أما لباس المرأة الأمازيغية في الجزائر فتتميز بارتداء ما يسمى بالجبة القبائلية، وهو فستان تقليدي عريق يمتد تاريخه للحضارة الأمازيغية القديمة قبل طبعا مئات السنين، ويعتمد على ألوان زاهية كالأصفر والأخضر والبرتقالي، ويحتوي على مجموعة من الرموز والأشكال المرسومة على قماشه. الإعجاب والحب للجزائر، ننهي حلقتنا اليوم، ودائما على إذاعة حبايب أمريكا تكساس وحبايب إف إم قطر. إلى اللقاء.

0: صارت أغلى من ناسي شفتها وعقل رأس انطار خطفة قلبي وإحساسي غريبة وبين ليل ويوم صارت أغلى من ناسي.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين مستمعي حبايب اف ام مع هذا اللقاء الجديد من قصة أغنية إسهار بعد إسهار. قصة أغنيتنا لليوم تبدأ عندما تأخر الموسيقار محمد عبد الوهاب في السهر بمنزل عاصر رحباني وتأهب للمغادرة، فقال له عاصر رحباني وهو يثنيه عن المغادرة: إسهار بعد إسهار تا يحرز المشوار. أعجب الفنان والموسيقار محمد عبد الوهاب بهذه الكلمة، حيث تجمد عبد الوهاب عند الباب وهو يتذوق هذا الكلام طالبا من عاصي أن يكمل العبارة، فتابع عاصي بقية الأغنية. غادر عبد الوهاب ولم ينم الليل حتى كان المقطع ملحنا كاملا، وفي اليوم التالي وبعد أن سمع عاصي المقطع أضاف عليه باقي الكلام. وعندما سئل الموسيقار محمد عبد الوهاب عن سبب إعجابه بالنص، قال أن حرف التاء الذي قام مقام كلمة كاملة، وهي بالعامية تعني علشان، فأحب رشاقة العامية اللبنانية في اختزالها التعبير بهذا الشكل الجميل، وكانت رائعة فيروز إسهار بعد إسهار.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
0: خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
5: جد والله؟ شلون؟
4: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
5: كل يوم؟
4: إيه نعم كل يوم.
5: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
6: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
7: ألو
8: اضحك اضحك خليك مبسوط. اضحك فوز.

0: ورجعنا لكم متابعينا الأعزاء في برنامج على كيف تميل الأبراج، وبنحكي لبرج الجدي إنه هيدا الشهر شهرك، مش قصدي إنك حامل، لا قصدي إنه حظك كتير كتير حلو، رح تحس بالبرد يوم الثلاثة والأربعة، أما يوم الجمعة ما تراجع أي دوائر حكومية لأنها تكون مقفلة. ومرت صاحب الإذاعة الشيبي بتحكي في اتصال هاتفي وبنقول ألو
1: ألو مرحبا بحيدر.
0: عفوان بغدون، مين معي؟
1: انا محمد، بس بديش اقول اسمي على الهواء. انا السفينه الحزينه.
0: اهلا سفينه.
1: استاذ بدي اسالك شو وضع برجنا هالايام؟
0: شو برجك خيي؟
1: انا برج الحوت.
0: برج الحوت، امتى انخلقت حبيبي؟
1: 13/3
0: ضرب 3.
1: شو سعر الصرف الدولار ابو حيدر؟
0: خيي انت في برنامج للابراج، شو دخل الدولار بالابراج؟ 13/3 على 34/4 307. خيي شوف السفينه، بدي اكون صريح معك كتير كتير، يعني الثلاث ايام اللي جايين عليك رح يكونوا صعبين كتير كتير، رح تتعرض لعمليه نصب من قريب وغدر من حبيب ومشكل بالكهرباء. خيي
1: يعني افصل الثلاجة احتياطاً؟
0: ايوه هيك. تعرفي انت بحاجة لصديق مقرب، اول حرف من اسمي ايه؟
2: ايه؟
0: يا يزن.
2: يزن
0: اسمعي، مري علي على البيت، نقعد على البلكونة نراقب المشتري. تعرفي كل يوم الصبح بيجي بيعدي علي بيشرب قهوة بضل ضايع شغله.
2: المشتري بيعدي عليك وبيروح شغله، اول شيء انك فنيس.
0: كل الابراج بيعدوا علي.
3: ابو حيدر ايش ابو حيدر؟
0: مين هيدا المهبول؟
3: ابو حيدر
0: شو في خيي تعال؟
3: ايش ابو حيدر؟ ابو حيدر صار خير يا مدام؟ صار خير يا انسه؟
0: بعرفك شي خيي؟
3: ايش ابو حيدر؟
0: انا بعرفك شي خيي؟
3: يا صبا انا سفينه حزينه اللي رنيت عليك على البرنامج اللي دخل المشتري في برجي. ذبحنا بعض انا وابوي على فحمات المطور، كان بدهم يجيبوا مطور، المطور بس بده فحمات يا مدام.
2: آنسة
3: كان هوا يا آنسة. شو وضعي يا زلمة؟
0: وضع إيش خيي؟
3: شوف لي برجي لسه المشتري قاعد فيه ولا طلع؟ أخذ تاكسي وتسحب.
0: لا خيي المشتري من نص ساعة طلع من برجك دخل برجي، يلا تسهل.
3: طب شوف لي يا أستاذ أبو حيدر، شوف لي بلكي دخلت الزهرة فيه ولا لا يا مدام؟ بدنا نطمن. يا آنسة يا عمي فحمات المطور ذبحنا بعض عليهم، شوف لي بالله الزهرة قاعد فيه ولا مش قاعد في برجي ولا لا يا آنسة يا مدام؟ شو اسمك أنت؟ آنسة.
0: شو أشوف مين يا خيي؟ أشوف مين؟ أتصل عمين يا خيي؟
3: عمي اتصل عليهم وشوف الزهرة في برجي دخل ولا شو؟
0: أتصل عمين يا زلمة، أنت بدك تقبلني يا زلمة؟ لأجلك مروحك هالكلية أنا.
3: مثلا انت مش من لبنان؟
0: يا سيدي مش من لبنان.
3: خليك تحكي لبناني.
0: عشان اشتغل عشان العين. يا امجد بطلت اشتغل وبدي استحي.
3: مالك بحيطك؟ شو مالك بحيطك؟
2: شو بدك؟
3: خلي عني انا، انت ترجعيني بالابراج ما صدقنا ونخلص من ابو حيدر. ترجع الزهرة والبيت انجان. سلام يا مدام.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: صغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
1: حبايب اف ام، يلا خلكم على السمع وخلينا حبايب.
2: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 Rent Solutions. لا تفوت العرض.
3: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
0: حبايب أف أم، تقولكم صباحكم حب، صباحكم راحة، صباحكم بداية تليق بقلوبكم.
6: حبايب أف أم.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

القهوة العربية الأصيلة هذه رمز للبدو ورمز للعرب، هي بداية الضيافة للبدو، بداية الضيافة لأي ضيف جاي على البيت. أول ما نقدم له قهوة العربية، في فرق بين قهوة العادية قهوة الكيف وقهوة العزة. قهوة العزة تشرب فنجان لأنه عزة ما بتهز الفنجان، لا أما القهوة الضيافة تشرب فنجان فنجالين، اسمه فنجان الضيف فنجان الكيف فنجان السيف، لو على الثالث تهز الفنجان. القهوة قص وخص، لأن قلنا قص ودك تبدأ من اليمين، ولكن تفاجأ أحيانا يكون رجل جاي كبير بالسن ومعه 3-4 شباب يقعد بالصدر، لا يجوز إني أروح على اليمين على الشباب الأصغر منه واترك الرجل الكبير قاعد بالصدر. القهوة يعني خشت مع التراث العشائري وعادات والتقاليد العشائرية، هالساعي يعني ما في جاهة بصلحة أو بعطوة تبدأ إلا بالقهوة. أيوة الفنجان اسمه فنجان الجاهة، إذا طلبت عروس تحط الفنجان أمام رئيس الجاهة، رئيس الجهة هو الفنجان اعتبار للجهة عموم، ولكن هو الجهة تكبر واحد من الجهة ويحطه على الفنجان عند فلان، فهو يقوم ويطلب. حتى القهوة تلمسك بيد اليسار وينصب بيد اليمين، وتقدم القهوة بيد اليمين، تقضبها بيدك اليسار وصب بالفنجان بيدك اليمين وتقدمه للضيف بيدك اليمين. إذا ما هزه وبده قهوة صب له. سر القهوة أهم شيء بالحمس، حمس القهوة تكون ما هي محروقة، لا تحرقها كثير يعني، خليها تكون شقرة. الشاب القهوجي بالذات يعني ينتدبوا ورع البيت، يا أما من عياله يا أما بالأجار يولع النار ويصلح القهوة من الصبح للضيوف. يجي القهوجي وأنا نتكلم أنا وجاري أيوة عشان ينبهني يصب لي قهوة، يطق الفنجال بوز الدلة. هي القهوة دائما مربوطة بشبت النار، أول ما تشب النار وتجيب المحماسة وتحط بيها القهوة وتحمس القهوة، وتجيب طباخ القهوة وتحط بيه مية وتحطه وين على النار، بس يقلب لونها أشقر تعرق لون الشقار هيك، تحطها في صينية تبرد شوية ثم تحطها بالنجر بالمهباش وتدقها من المهباش، تأخذ القهوة وتحطها تلقم بالطباخ، ثم بعد هذا تدق البهار بالنجر وتحطه بالمصب اللي هي الدلة الصفرة الصغيرة اللي نصب بها قهوة، بس تطبخ القهوة وتركد تزل القهوة على المشرب لما يملي وتلزه على النار، تطبخ البهار من جديد. الآن جاهزة نصب للضيوف.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين، مستمعي حبايب إف إم، مع هذا اللقاء الجديد من قصة أغنية. بدأت القصة أعزائي المستمعين في سجن الرملة عام 1948، وعلى بعد 38 كيلومتراً شمالاً غربي القدس المحتلة. اقتيد الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش إلى السجن، وعندما زارته أمه في زنزانته أحضرت معها قهوته المفضلة، لكن جندي الاحتلال انتزع منه الكوب وسكبه على الأرض. انقضى وقت الزيارة وعادت السيدة حورية إلى بيتها، فأطبق الشوق على محمود درويش وكتب: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي. وبعد ذلك بفترة كان الفنان اللبناني مرسيل خليفة رهين محبسه ويحن لأمه هو الآخر. ويوضح الفنان مرسيل خليفة ظروف تلحينه وغنائه لهذه الكلمات بالقول: كان ذلك في بداية الحرب الأهلية اللبنانية، وكنت حبيس بيتي بسبب ميولي السياسية وتضامني مع القضية الفلسطينية، ولم يكن معي سوى دواوين درويش، وبدأت أقرأ القصائد وعثرت على تلك الكلمات، وكانت قصيدة إلى أمي، فغناها خليفة واكتسبت هذه الأغنية بكلامها ولحنها الرائعين زخما كبيرا في الأوساط الثقافية في مختلف أرجاء الوطن العربي. نترككم أعزائي مع رائعة أحن إلى خبز أمي بصوت مارسيل خليفة.

تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، مستمعي حبايب اف ام، مع هذا اللقاء الجديد من قصة أغنية. يا ناس أحبة، وهذه الأغنية التي ما زلنا نستمتع كلما سمعناها، والتي تعتبر إحدى روائع الأغاني الخليجية والعربية على الإطلاق، فقد حققت نجاحا مبهرا لأكثر من 30 عاما، وما زلنا نرددها للآن. أيضا كان لها قصة، وتبدأ قصة هذه الأغنية عندما التقى الفنان على عبد الستار مع الملحن صالح الشهري، ولضيق الوقت قدم له شريط كاسيت كان قد سجل عليه العمل بالعود مسبقا وبصوته. لم يكن الملحن صالح الشهري معروفا في ذلك الوقت، بحيث أنه لم يسبق له أن تعامل مع أي فنان قبل الفنان علي عبد الستار. والجدير بالذكر أيضا بأن كاتب الكلمات الشاعر سعد الخريجي لم يكن معروفا في ذلك الوقت، وحسب تعبير شاعر الأغنية سعد الخريجي وعن ذكرياته مع هذه الأغنية يقول أن صوت علي عبد الستار كان مفتاح نجوميته هو الملحن صالح الشهري وتقديمهما لكل فناني الخليج. كانت هذه الأغنية الباب الكبير الذي دخل منه الملحن والموسيقار صالح الشهري لعالم التلحين، وليقدم أيضا للعالم العربي الشاعر الكبير سعد الخريجي. ولكن أعزائي، سحر هذه الأغنية لا يكمن بالكلمات واللحن فقط، فهناك أيضا أسرار وراء نجاح هذا العمل. سنذكر منها أن صولوهات العود المسجلة في هذه الأغنية قام بعزفها الفنان والموسيقار الكبير خالد الشيخ. وهنا يذكر الفنان علي عبد الستار في استرجاع ذكريات تسجيل هذه الأغنية بأن تسجيل صولوهات العود فقط استغرق أكثر من 12 ساعة ليخرج لنا بهذا الشكل الرائع. ومن أسرار هذه الأغنية أيضا أن صوت الكورال الذي نستمع له في هذه الأغنية هو أصوات كل من الفنانين عبد المجيد عبد الله وعبد الله رويشد وخالد الشيخ. وعند سؤال الفنان الكبير علي عبد الستار عن هذا، قال بأننا في تلك الفترة كنا مقربين جدا، نتعامل مع أي عمل على أنه يخصنا جميعا. أعزائي المستمعين، يبقى الحب وصفاء القلوب وصدق المشاعر هو السر الكبير الذي نلمسه في قصة هذه الأغنية، وهو أيضا السبب لنجاح واستمرار أي عمل

تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب إف إم.
4: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي بيه في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آي باي. حول أموالك إلى

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايم.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: الكثير مما تراه حولك. نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا نطرب.
4: حبايب اف ام 93.7 اف ام.

0: حبايب أف أم من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رين سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 Rent Solutions. لا تفوت العرض.
0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب ذايب.
4: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
5: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
0: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايم.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات او دقائق مجانية. امس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
1: كل يوم؟
0: اي نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات او دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق اوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة اكثر مع اوريدو.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
3: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي به في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
0: خلك على السمع وخلينا حبايب.
6: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.
7: Pablo Tools, never ask, just listen.

0: نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: عش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
3: جد والله؟ شلون؟
1: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
3: كل يوم؟
1: إيه نعم كل يوم.
3: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
4: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
5: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
6: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: إحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آي باي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5

0: ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: فريش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.5.

روح الروح.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.5.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: على 93.7
2: 93.7
1: حبايب
3: FM، The Real Popular Radio.
1: أنت على الموج الصح.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

FM 93.7 FM 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.

0: كان بهن.
1: لا تفكر ولا تحتار.
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام.
3: The 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: You are listening to 93.7 FM.